بوب هالبزق يا خيمة هالبزق يا بوب يا حبيبي يلا يلا دوزي يلا يا شباب بلشنا يلا يا حبيبي